الشو جبرك عالمر قلت لهم القمر في نفق مظلم ماشي لك مسكر الممر كم مرة بدي هاجر سافر واركب موج البحر أنا همي وصل أهلي وحالي ورسيهم عبر عم صمد بالقروش حتى عيش وعتاش أنا بدي صيف كيف بدي حس بانتعاش أنا صدري داق وقلبي وقف كي بدهم انعاش طبيعي.